همك فضيحة وجرس روحي لغير ينفع ضيعة لعملتو معي ما عاد بدي اسمعك هلا رح عيد الجرس دقو

0: الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار، عليكم محبتنا مستمعين عبر 2000 FM راديو، أيضا عبر السوشيال ميديا، عبر الفيسبوك، وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني www.2000.com.au، وأيضا الأب اللي هو Community Radio Plus. مني أنا على العوادي أجمل تحية، وإن شاء الله أوقات طيبة.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم.
2: يا مساء الورد والفل والياسمين، أحلى مستمعين ومشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم معنا في برنامجنا اليوم، وإن شاء الله تكون بداية الأسبوع بداية خير وسعادة وفرح. وما تنسوا موضوعنا القصير لهذا اليوم.
0: أكيد موضوعنا القصير اليوم عن الأحداث والتوقعات اللي تحصل، فقاعد نشوف بالأيام الأخيرة الأسبوعين اللي مضت كثير من الكوارث وكثير من المشاكل، إضافة إلى الحروب اللي للأسف صايرة بمنطقتنا، فهذه كلها يعني تروح بها أرواح بريئة. فحابين نناقش هذا الموضوع، هل هو صدفة، هل هو أمور جغرافية، أمور إلى آخره، نسمع رأيك.
1: أكيد تعرف أنت أدرى بالحال أنه تحرك الكواكب من مكان إلى آخر له أهمية كبيرة على الكرة الأرضية بالنسبة إلى عوامل مساعدة تظهر من الأرض، وهي اللي تساعد على تحرك هذه الكواكب، مثل كثر السموكي، حجز الغلاف الخارجي، إضافة إلى تسخينه. ممكن يقال أنه تحريك بالنسبة للقطبين بالذوبان في الفيوتشر أكثر، يعني راح تنعاد أو براكين في مكان، أو مثل ما حدث بالصين، أمور كثيرة هذه طبعا هي سببها أحيانا يكون تحرك الكواكب فيما بعد، إضافة إلى الفهم والنولج للعالم، الاعتقاد السائد بعقيدة وحدة قد تظهر نزاعات هي سبب الحروب. دائما الإنسان خلي يعتبر أنه العقيدة، عقيدة الغير هي ثقافة، ممكن أن يجمعها الشخص ويخليها بباله بدون انتقاد، بدون حرب، بدون كل شيء. هي تعتمد على النضج الفكر للإنسان. مثل ما نعرف أن كثرة الأنبياء، وجود الأنبياء، ما نقدر نلغي أديان وتحل أديان أخرى مكان دين واحد. النولج دائما يكون بوسع الصدر. الإنسان سواء كان في أي مكان في الكرة الأرضية هو عزيز، حتى الحيوان، يعني كله مكمل بعض. مثل ما نقول إنه الكرة الأرضية فيها النبات والحيوان والإنسان، خلي يكون الاعتقاد اعتبره ثقافة. إذا أخذت اعتقاد الآخر بالعكس، في كل صدر رحب أتقبله وأخليه كثقافة إلي. ممكن أشياء كثيرة قديمة إلها طبعا تاريخ ما نقدر نلغيه، لازم نستفاد من هذا التاريخ سواء كان يهمنا أو ما يهمنا، بس هو محسوب على البشرية. يمكن أجدادنا كانوا بنفس العقيدة، لكن الحياة الاجتماعية تغيرت، تضطر الهيومن يغير مسار حياته ومسار فكرة. فمن هذا المنظار مهما كانت الأمور، الإنسان لازم يتحكم بتفكير عميق. التفكير العميق بالنسبة للبشرية هو سعادة الإنسان، دائما يفتح مجالات وأبواب ودروب سهل عليه حياته وحياة الآخرين. يعز علي أن أشوف كل الناس سعداء بدل ما يكونون تعساء. أحب أكون حتى وانت شايف صورة فيديو لحيوان متعذب مهما كان مفترس، بس انت تحبه لأن هو مهما كان مفترس بس انت لازم تحبه. هذا هي سلسلة الحياة، هي هاي مجرى الحياة. حتى النبات أحيانا يزعجك، قلع الأشجار الضخمة ممكن أن تهوى كثير من الحيوانات، ممكن أن تعيش على جدارها كثير من البشرية أيضا تعز عليك. هذا المفهوم أتمنى أن الواحد يتعمق بهذا الكلام حتى يصل إلى نتيجة حلوة ويتخلص الإنسان من هاي الأمور اللي تزعج الكرة الأرضية بصراحة. هذا وجهة نظري. نعم.
0: جمانة.
2: أنا بقول كمان سبحان الله، إذا بنرجع كتير لأيام زمان لسنين مضت، بنلاحظ إنه كان في تغير بأوضاع البلاد أو تغير بالطقس، لكن مش بالوضعنا هلأ. نحنا سبحان الله كل سنة عن سنة عم تطلع ظواهر، عم تطلع أمور، عم تطلع شغلات، لكن سنة 2026 مخبية كتير مفاجآت. من وقت المبتدأ صار فيها كتير حروبات، صار فيها زلازل، صار فيها توفانات وأمور كتير عم تحصل، لكن نحن بنرجع بنقول ما هو خفايا هالكون يا ربي، بنرجع بنسأل رب العالمين شو ما اللي يكون بعد. وأكيد اللهم الاعتراض، أي شيء بيحصل، كل شيء بيحصل بهالكون بأمر من رب العالمين، لكن بتمنى الأمن والسلامة للجميع. لكن أنا بدي روح لزميلي دكتور علاء وشاركه بتوقعاته لسنة الماضية، أتوقع أنه في زلازل بعدة دول وأيضا توفنات، فشو رأيك يا دكتور، حصلت ببنزويلا وأيضا الصين انفجر هيدا السد من يومين وطاب على مزرعة حيايا سامة اللي هي الكوبرا وبتحمل 900 حية، وإضافة إلى أمور تانية عم تتغير بالحياة الطبيعية. يا ريت تعطينا رأيك من خلال توقعاتك لسنة الماضية.
0: نعم نعم أكيد، إحنا إذا نرجع لبداية العام الحالي، طبعا أنا كل سنة بنوفمبر هاي التوقعات، نوهنا على توجد زلازل وكوارث، ومو بس يعني شفتي فنزويلا أو بالصين هاليومين المضت أو حتى الحروب وحتى هذه كلها متوقعة، قسم منها أسباب جيولوجية، يعني مثلا
2: بحكم الفلك دكتور كيف شو الأشياء اللي بتحصل
0: الواقعين على الخط الزلزالي. مثلا عندك إيران من ضمنها وكثير من الدول، هذه إندونيسيا أيضا تصير بها براكين تتفجر
2: والسونام. حتى البراكين والله بكذا بلد منفجر.
0: فهذه كلها يعني أول شيء الاحتباس الحراري لطبقة الأوزون، عندك بعدين حرارة الأرض تزداد يوم بعد يوم، فأي ثغرة موجودة ضمن أي جبل أو كذا ممكن يعني رخوة ممكن يتفجر بركان. فهذه كلها عوامل منها طبيعية ومنها من صنع البشر، اللي من صنع البشر هالحروب وهالكوارث
2: والتلوث والمصانع
0: للأسف. نعم، فهذه كان متوقع هالأمور. وإذا تلاحظين أنه يعني سنة بعد سنة تكون
2: أسوأ
0: أكثر
2: سبحان الله
0: المشاكل هذه، ويمكن رسالة من رب العالمين أيضا، ما يعني هذا ولو جانب الغيبي، بس هذا ما يمنع أن نقول ممكن يعني الله دي يشوف البشرية أنه
2: فعلا هي كلها يعني رسائل سماوية.
0: نعم،
2: الحروبات الزلازل
0: أيضا أنا لفت نظري وكالة المخابرات الأمريكية باليومين الأخيرة قرأت تقارير بلشت تتكلم عن الأجسام الفضائية اللي هي ما كانت مخبية هالأمور يعني من عشرات السنين، وبدت تظهر بين فترة أخرى والناس تشوف وتصور، لكن هنالك تعتيم إعلامي على هذا الموضوع. أنا ما استبعد والله أعلم، هذا مجرد يعني تحليل شخصي، أن يكون أيضا هذول لهم دور في بعض المشاكل. لذلك فواحد يعني كل ما إنسان يقترب من رب العالمين يكون أفضل، لأنه الفساد والظلم والجور والقتل ازداد بالسنوات الأخيرة، وللأسف ابتعاد عن الله هذا كله سبب يخلينا يعني
2: يعني عم نشعر الكون عوامل. نعم. عم تحصل عم بتبلش أنه تفرجينا أنه الكون عم ينتهي شوي شوي، وما حدا بيعلم بالغيب مثل ما تفضلت غير رب العالمين. نعم. لكن هالأشياء اللي عم تحصل فعلا مخيفة، يعني ما في يوم إلا ما عم يمرق كارثة ببلد فلان ببلد فلان.
0: نسأل الله أنه يعني يجنب البشر، لأنه شوفي أعداد البشر قاعد تزداد في حين الأراضي الزراعية قلة، المواد الأخرى كلها، فصار يعني شو نقول مثلا، مثل ما عندك أنت 20 نفر وعندك وجبة مال 5 نفرات، فكيف ترتبيها كيف كذا. والدول اللي مسيطرة على هالأمور هذه، أنا قرأت تقرير قبل كم سنة أنه الطماطم والحنطة، والحنطة أكثر شيء، أمريكا حتى تحافظ على التوازن إذا عندها آلاف الأطنان ترميها بالبحر في سبيل يبقى سعرها هذه، وهذا طبعا كفر، لأنه هنالك دول فقيرة حصر عليها رغيف الخبز. فأيضا الإنسان إلى دور في هذه المشاكل. نسأل الله إن شاء الله تكون هالكوكب هذا، هسه يردون يشعلون نار ويسوون تفجيرات كواكب أخرى بالمريخ أو بالقمر، ويشوفون
2: بالمشتري اللي اكتشفوا عليه ممكن الحياة تكون على المشتري،
0: ممكن هسه لو حياة ما يخاف، هسه احنا دمرنا الأرض هسه توجهنا على الكواكب. فهذه يعني مشكلة أيضا تأثر على الإنسان وعلى البيئة. نسأل الله التوفيق. فاصل إعلاني ونعود ونسأل إن شاء الله ما تكون إلا كل خير.
2: تعرفي صلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
3: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
2: يا ريت تعطيني الرقم.
3: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

صباح مع راديو 2000 اف ام، احلى برامج صباحيه ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولاعلاناتكم عبر اثير الاذاعه العربيه 2000 اف ام ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الاذاعه العربيه. صباحكم احلى.

اي كي اوتو سنتر لتدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانه ميكانيكيه سماش ريبيرز وديتيلينج تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان اي كي اوتو سنتر تبخل برعاية البرامج العربية.

0: أحبائي تابعونا عبر إذاعة 2000 اف ام سيدني أستراليا. ولي التوفيق.
1: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 اف ام سيدني أستراليا. وديع مراد.

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين والمشاهدين لمواصلة أخبار المشاهير لهذا اليوم، ومع جمعنا لنشوف وين نروح مع أول خبر.

لكل محبي الفنان التركي والنجم بوراك أوزجيف، خلينا نشوف شو هالخبر اللي مفاجأ الجميع، موصوف بلياقته البدنية وأناقته، لكن تخلى عن لياقته البدنية وكرشه ساير متر، ونتعرف على الخبر سوا. لفت الممثل التركي بوراك أوزجيف أنظار الجمهور بعد مشاركته صورة له على البحر خلال قضاء عطلته الصيفية، وأثارت إطلالته تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى بعض المتابعين أنه بدأ بلياقة بدنية مختلفة ومقارنة بما اعتاده على رؤيته في الأعمال التمثيلية التركية أو الجلسات التصوير على صفحاته الخاصة، بينما تداول آخرون تعليقات حول مظهر جسده، فمنه كتب شوف زوجته اللي إجابة طفلين وحمل ولادة بطنه ممسوح، لكن هو صار عنده كرش ممتر لقدام، واللي بيضحك أكتر أنه مسلسله الجديد راح يخلوه ممثلين حلوات ويتعاركوا عليه.

يعني فعلا المتابعين ما بخلوا حدا بحاله. خلينا نشوف خبرنا التالي. شبيهة هالاند الروسية تخطف الأضواء وتحقق شهرة عالمية. لم تكن العارضة الروسية أناستيسيا كوستوماتيا أن تتوقع أن يقودها تشابه ملامحها مع نجمة كرة القدم النرويجي إيرلينغ هالاند إلى شهرة عالمية، لكن مقطع فيديو واحد كان كفيلا بتغيير مسار حياته بالكامل بالتزامن مع تألق اللاعب في كأس العالم لعام 2026. وأيضا حبيب بوأنتون ورنيم إسحاق يدخلان القفص الذهبي. في أجواء مبهجة تملأها الرومانسية، احتفل الشاعر اللبناني حبيب بوأنتون بدخوله القفص الذهبي، حيث عقد قرانه على ملكة الجمال السورية رنيم إسحاق، وفي حفل أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وسط تفاعل كبير من المحبين. وأيضا رحيل مقدمة برامج عن عمر يناهز 39 عاما. توفيت خبيرة الآثار البريطانية ونجمة برنامج رودوت شو إلى طبعا عن عمر يناهز 39 عاما بعد معركة ملهمة استمرت 4 سنوات مع سرطان الدماغ، وجاء رحيلها بعد قرابة 3 أشهر فقط من احتفالها بزفافها.

0: وإعلامية من مصر تنفصل عن زوجها رجل الأعمال بشكل مفاجئ. فاجأت الإعلامية المصرية أميرة بدر جمهورها بإعلان انتهاء زواجها من رجل الأعمال عمرو بدر في خطوة أثارت اهتمام المتابعين عبر التواصل الاجتماعي. وأيضا اليوم شوي أخبرنا عن فنانين الأتراك. هازال كايا تترك تركيا وتستقر في هذه الدولة. صرحت الممثلة التركية هازال كايا بأنها تستعد للانتقال والاستقرار في هولندا برفقة عائلتها في خطوة جديدة بعيدا عن تركيا. وأيضا خبرنا التالي عن توبا. لكل محبي الفنانة توبا، توبا بويوكستين بتصريح مثير. أثارت الممثلة التركية توبا بويوكستين تفاعل واسع بعد حديثها الصريح عن نظرتها إلى نفسها، مؤكدة أنها لا تشعر بأنها امرأة جميلة، وأن هذا الوصف لم يصدر عنها يوما بل أطلقه عليها الجمهور ووسائل الإعلام. وقالت توبا: لا أشعر بأنني امرأة جميلة، الناس هم من قالوا ذلك. وأضافت في إشارة إلى نظرتها للجمال أن الإنسان لا ينبغي أن يقيم نفسه بناء على المظهر فقط بل بما يحمله من شخصية وقيم وتجارب. وحظي تصريحها بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن حديثها يعكس تواضعها وثقتها بالنفس. وأنا بحب أعطي رأيي بهالفنانة توبا. فنانة توبا طبعا عندها جمال طبيعي، واللي بيقول عنها مش حلوة هيدا يعني شخص ما عنده نظرية لملامح الوجه الحلوة، وبيلقبوها بسعاد حسني بمصر وتوبا بتركيا. فأنا بقول الجمال ليس بس بالشكل، الجمال جمال الروح، الجمال بروح، لكن الروح الحلوة هي اللي بتبقى.
1: أريد يعني وياك على الكلام مع الحديث، إنه حتى ليلى علوي لما قالوا لها بالثمانينات إنه أنت جميلة وكذا، قالت أنا ما أشعر جميلة بقد ما أنا أحب يعني أسوي فشي وأخدم بي، مو كل شيء جمال. قالوا لها لا لازم يعني تعترفين وكذا. فهي يعني كان ميولها للطبايع وللأشياء الداخلية اللي تظهر من الإنسان، وفعلا يعني نفس الكلام اللي قلتي عن الممثلة.
0: أكيد أكيد. وطبعا أحبتنا المستمعين، لضيق الوقت رح نوصل لحد هون، كفاية لأخبار المشاهير لهذا اليوم، ورح نرجع نحن وياكم في حلقة تانية وأخبار المشاهير، ورح نكون بعد شوي بعد لحظات مع أخبارنا مونتي كارلو الدولية. تابعونا.

أحلى صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: الرابعة والنصف صباحاً في باريس.
1: موجز إخباري أول في فترتنا الصباحية معك نجوى بن بارك. صباح الخير.
2: صباح الخير رولا ورضا، وصباح الخير لكل المستمعين. قتل شخص وأصيب 4 آخرون في ضربات أمريكية استهدفت مناطق في جنوب غرب إيران وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية. من جانبه أعلن الجيش الأمريكي بدء موجة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، مؤكدا أن العمليات تهدف إلى تقويض قدرات طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تصاعد التوتر حول أمن الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي. في المقابل نددت إيران بالضربات معتبرة أنها تقوض الجهود الدبلوماسية وتعيد التوتر إلى المنطقة، واتهمت واشنطن بالتسبب في انعدام الأمن وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز. إلى لبنان، حيث أجرى وفد عسكري أمريكي اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لوضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان ونشر الجيش قبيل اجتماع روما الذي أكدت بيروت أخيرا مشاركتها فيه. أعلن الدفاع المدني ومستشفى في قطاع غزة مقتل 5 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين في غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة وإطلاق نار. عقد مجلس الشعب الانتقالي في سوريا أولى جلساته أمس التي انتخب خلالها رئيسا للمجلس وفق التلفزيون الرسمي، وذلك تمهيدا لبدء مهامه وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديمقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد. يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه وسط

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجية، وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: وبننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. ونبدأها مع خبرنا الأول لهذا اليوم. البنطال القاتل يثير الجدل، ومتسوقون يتهمون سراويل زارا الواسعة بالتسبب في إصابات مؤلمة. أثارت سراويل واسعة من علامة الأزياء العالمية زارا موجة جدل واسعة في أوروبا وبريطانيا بعد أن اشتكى عشرات المتسوقين من تعرضهم للسقوط والإصابات بسبب تصميمها الفضفاض، حتى أطلق عليها البعض اسم البنطال القاتل. وتداول مستخدموه على منصة تيك توك آلاف المقاطع التي توثق حوادث سقوط أثناء ارتداء سراويل زارا بلوينغ وايت، وطبعا حيث نشر بعض الأشخاص صورا لإصابات في الركب والمرفقين، إضافة إلى تسجيل من كاميرات المراقبة تظهر لحظات تعثرهم أو سقوطهم. وخبرنا التالي. اختفاء غامض لزوجين مسنين في ملبون بعد رحلة تسوق، والشرطة تناشد للمساعدة. أطلقت شرطة ولاية فيكتوريا نداء عاجلا للمساعدة في العثور على زوجين مسنين اختفيا في ظروف غامضة بعد خروجهما للتسوق في مدينة ملبون، وسط مخاوف متزايدة على سلامتهما بسبب تقدمهما في السن ومعاناتهما من مشكلات صحية. أفضل السيارات الكهربائية المستعملة بأقل من $40,000 في أستراليا لعام 2026. مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الإقبال على السيارات الكهربائية في أستراليا، أصبح سوق السيارات الكهربائية المستعملة يوفر فرصا جذابة للراغبين في الانتقال إلى القيادة الكهربائية دون دفع ثمن سيارة جديدة. وخبرنا التالي. مهاجرة أسترالية تكشف حقيقة لا يتحدث عنها كثيرون قبل الانتقال إلى أستراليا. أثارت مهاجرة إيرلندية تعيش في مدينة بيرث موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت في تجربة قالت أنها من الأمور التي لا يجهزك أحد لها قبل الانتقال للعيش في أستراليا. ونشرت لارا أوبرين التي انتقلت إلى أستراليا في العام الماضي مقطع فيديو عبر انستغرام أظهرت فيه دهشتها من الأصوات المرتفعة والمتواصلة للطيور والشوارع في أستراليا، وهي ظاهرة قالت أنها ما زالت تثير استغرابها لحد اليوم.
1: يعني انزعجت من الطيور.
0: يعني هي منيح ما في الواحد يزمر وهالأمور هذه كلها، يعني يمكن صوت الغراب
1: ازعجها. يعني هي ببلادها على رأيك الهورنات والشغلات ما زعجتها.
0: طبعا خبرنا التالي. اعتداء وحشي في سيدني، أب يسارع الموت بعد العثور عليه مصابا على جانب الطريق. يسارع رجل يبلغ من العمر 74 عاما الحياة في احدى مستشفيات سيدني بعد تعرضه لاعتداء عنيف يعتقد انه وقع بشكل عشوائي خلال نزهته الصباحية المعتادة في منطقة يانورا غرب المدينة. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز ان الرجل وهو اب لثلاثة اطفال غادر منزله قرابة الساعة 3:45 فجر السبت، كما اعتاد ان يفعل يوما قبل ان يعثر عليه بعد نحو ساعة ملقى على جانب الطريق وإرشادات مصابة بإصابات خطيرة في الرأس. خبرنا الأخير لهذا اليوم، تعن شابين بعد اقتحام مجموعة من الشبان حفل عيد ميلاد في سيدني، والشرطة تلاحق المتورطين. تواصل الشرطة الأسترالية تحقيقاتها للقبض على أشخاص متورطين في حادث تعن شابين خلال انشجار اندلع في حفل منزلي صاخب جنوب غرب سيدني في مشهد فوضوي شهد مقاومة لعمل عناصر الأمن. وكما قالت الشرطة أن نحو 70 شخصا كانوا يشاركون في الحفل الذي أقيم داخل منزل في ضحية أسترا قبل أن تصل مجموعة من الشبان في محاولة لاقتحام المناسبة دون دعوة، ما أدى إلى مواجهة بينهم وبين عدد من الحاضرين. كنا نحن وأنتم مع أخبارنا الأسترالية المحلية، وعودة إلى برامجنا.

0: رجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. وفعلا أحيانا الواحد يقلب الكتب أو يسمع عن طريق الجوجل ولا آخره، يشوف أخبار ممكن هو عنده فكرة عن هذا البلد لكن يحب يتوسع في معلومات عنها. اللي جذب نظري بتركيا طبعا كثرة القطط والاعتناء بها، وأيضا حتى الكلاب كانوا يعني عندهم الحيوان فعلا. أنا شفت يعني بعيني كيف الرعاية وكيف الاهتمام، يعني كل بيت يأكل الوجبة بس يفكر بهاي الحيوانة اللي هي طبعا تسلك الطرقات ولا آخره، وأحيانا حتى أنها تصعد لمسافات عالية على البالكونات حتى تتناول الأكل، ويحضروا لها كل شيء طبعا إذا كان الجو شتوي ومطر، لكن موفري لها المأوى بما فيه. اليوم طبعا شيء يجذب النظر لو تمعنت بهذا الموضوع، تجد هناك أسباب أثناء وجود الدولة العثمانية طبعا آنذاك قبل 400 سنة، وكيف انتشر مرض الطاعون في أوروبا بين سنة 1347 إلى 1352، تقريبا 5 سنوات كان سبب كثرة الفئران. وإحنا نعرف أنه كثرة الفئران يعني أكيد راح تجذب مرض الطاعون، وهذا مرض الطاعون سببه طفيلي، سبب الفيروس يعيش في طفيلي الفئران اللي هو بيستز يرسينيا، اللي هو طبعا هذا كارثة من الكوارث، وطبعا يسمونه بالموت الأسود آنذاك أثناء وجود طبعا انتشاره في أوروبا وأراوند أوروبا ومن ضمنها تركيا. ولكن الأتراك طبعا كانت وجود القطط وتربية القطط عن طريق قصص، أحد النساء بلشت في الاعتناء بالقطط وانتشارها. تعرفون أنه أغلب مناطق أوروبا فيها جبال، ويعني نقدر نقول ثغرات كثيرة، فأنت ما تقدر السيطرة على هيك طبعا حيوان بالنسبة للفئران، يدخل هنا وهناك ما تقدر السيطرة عليه، والمرض ينتشر بال يعني تسربه للمزارع للأكل للبيوت إلى آخره، حتى وهم قاعدين على طاولة الأكل ينتشر وجود الفئران. طبعا بالنسبة للأتراك استغلوا وجود القطط، والقطط كانت طبعا خففت هذا المرض، وطبعا انتشاره كان بالنسبة لتركيا مثل ما قلت لكم ثغرات كثيرة في الجبال في الحيطان في الوديان، لكن استطاعت هذه الحيوانة أن تخلص تركيا من كثير من أمور الموت الأسود اللي هو الطاعون. وهنا قصص وقصص يعني على مود هذا الموضوع. وبالآخر وجدوا الرأفة فعلا أنه هذا الحيوان هو له نقص، يعني نقدر نقول بمعنى الكلمة دائما نقولها إحنا العرب، ولا يسبب قذارة، بالعكس القطة حلوة نظيفة وتعيش بالبيت حالها حال البشرية، ووجودها حلو يعني. بينما في أوروبا آنذاك كانوا يشامون يسموها بالشريرة، وهي ليست شريرة، هناك أنواع من القطط منها البرية ومنها تكون أليفة لداخل البيت، حتى البرية استغلوها في مثل ما تعرفون حبوب القهوة وإلى آخره، وكيف تنتج عند إبراز هذه الحبوب. إذن القطة ما فيها شيء إلا أنت سكنتها في البيت أو اعتنيت بها، بالعكس وجودها شكلها حلو تعيد لك السعادة داخل البيت. طبعا بالنسبة للأتراك فعلا يعني جذبني هذا الموضوع وحبيته، يعني كيف يعتنون وكيف تشوفيها بالمحلات نايمة على هذه الدتشات المالتي يخلون عليها الخضار وقت الليل، لكن هناك صندوق بجانب هذا المحل مليان أكل وماي، وأحيانا يخلو لها يعني فرشة صغيرة، وأحيانا طبعا يخلون غطى حتى أنه هي تكسي جسمها بهاي الفوطة. كثير من الأمور اللي هي ممكن الواحد يتجاهلها، بس هي بالآخر مفيدة للإنسان، وكان وجود هذا الحيوان وطبعا بالنسبة للقطط والكلاب كان حيل حلو. لكن أنا أشوفها في العراق يعني أحس بال يعني بالظلم من ناحية الحيوان، وهذا غير صحيح. لكن تركيا فعلا فعلا أنا حبيت أكثر شيء فيها هذا، وكان منظر حلو ويشعرك بالراحة النفسية وانت شايف هاي الناس متعاونين بطريقة مو طبيعية، يعني حتى لو الدولة والدولة تصرف عليهم، يعني في ناس مؤسست لهم مواد يرحون يخلوها، وإذا إجا يلم الربش أبو السيارة لازم يحسب حساب للعلبة اللي موجود بالشارع أو على جانب الطريق إنه فيها حيوان، فيبعد البوكسات مالت الربش عن هذا الحيوان. وكان منظر حيل حلو، أنا أطلع عليه من البالكون وشفت يعني الرحمة بكل جانب من جوانب تركيا. وهذا الموضوع كان اليوم عن القطط والرحمة بالنسبة للحيوان، وإن شاء الله يعجبكم وانتوا رايحين على تركيا، بس انتبهوا على هذا الموضوع راح تستلذون بالمناظر والقصص.
1: عندهم رأفة بالحيوانات بشكل مش طبيعي.
2: نعم نعم لمستها صراحة،
0: يعني شفناه بعيننا.
1: وهذه نفس الشيء نادية، مثل ما تركيا الفيران القطط أكلت بفرنسا، نفس الشيء فرنسا قتلت كل بسينات ومنعت أي بسينة بفرنسا، ممنوع ممنوع. الفيران انتشرت وانتشر مرض الطاعون، عرفوا بعدين قيمة البسينة، بس رجعوا ربون لو ما خلوا ولا فارة بالمدينة.
0: صحيح.

والآن أحبتي المستمعين، قبل أن نتصل في بغداد واللقاء مع الدكتورة سهاد النعيمي أخصائية تجميل أسنان، حابين نذكر اليوم توقعات الأبراج لهذا اليوم. ونبدأها ببرج الحمل، يوم مناسب لطرح أفكار جديدة وأظهار قدراتك القيادية، وقد تتلقى تقديرا في العمل إذا أحسنت استغلال الفرص. والثور الترابي مكاسب مهنية أو مالية محتملة بفضل صبرك ودقتك، وعاطفيا يسود التفاهم مع الشريك. والجوزاء تبرز مهاراتك في الحوار والإقناع، لكن ركز على أولوياتك لتجنب التشتت. وأيضا برج السرطان المائي، حلول جديدة لمشكلة مهنية وحدسك يساعدك على اتخاذ القرار المناسب. أما برج الأسد الناري، يوم يحمل فرصة للإنجاز وإبراز شخصيتك القيادية، فاستثمر طاقتك بحكمة. أما العذراء، وقت مناسب لتنظيم الأمور المالية وإنجاز الأعمال المؤجلة بدقة. والميزان الهوائي، تنجح في حل خلاف أو سوء تفاهم، وقد تحقق تقدما في اتفاق أو مشروع مهم. العقرب المائي، خطط للمستقبل بهدوء، فهنالك فرص جيدة إذا حافظت على السرية والتركيز. أما القوس، تلوح فرص للتعاون أو السفر أو التوسع المهني، وثقتك بنفسك تدعم نجاحك. والجدي، قد تحصد ثمار جهودك السابقة مع إمكانية التقدم في المنصب أو المسؤوليات. وبرج الدلو يقول، الأفكار المبتكرة والتقنيات الحديثة تمنحك دفعة قوية في العمل اليوم. وأخيرا برج الحوت المائي، حدسك قوي وقد يكون اليوم مناسبا لتحقيق أمنية أو بدء خطوة جديدة بثقة. أحبتي المستمعين والمشاهدين، هذه توقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله أعلم.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

أي كي أوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاف. تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على

0: تابعونا عبر إذاعة 2000 FM سيدني أستراليا.
1: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني أستراليا. ودي أمراض
2: صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين. ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى أحلى.
3: طبعا ما نقدر يعني نتخلى عن المطبخ، دائما المطبخ هو الحقيبة اللي تلاحق كل أصحاب البيت وحتى اللي موجودين خارج البيت. بالنسبة إلي جمانة، حتى لو أسافر لازم يكون عندي فتشي يعني من المطبخ، يعني بوكس بشغلات الجبن الكذا، تعرفين احنا متعودين على هذه الاكلات، ما نقدر دائما نغير الا بالحاله الاضطراريه. شنو رايك بهذا الموضوع؟ يعني
4: والله يا ناديه، هو الطبخ اهم شيء، يعني شوف سبحان الله، نحن ما بنعيش منشان ناكل، بناكل لحتى نعيش. فما ان شاء الله اكون قلته صح. الطبخ ضروري جدا، وخصوصا اذا كان مع العمل من نفس طيبه، يعني مش هاي خبيثه. هلا تحيه لكل الدول، كل دوله فيها اكل مميز وفيها وكل بلد بتحب اكله بتفضله عن البلد الثانيه، لكن في بعض الدول ناديه بتحب الاكل العربي كثير. يعني هلا كل مثال عندكم بالعراق، في العراق موصوف بالأكلات الطيبة، طريقة الطبخ، الحموضة والأمور هذه كلها. خليني أعرف نادية، أنت لما تبعت مثلا جربتي تعملي أكل غير أكلك، مع أني أنا شفتك عم تطبخي طبخ لبناني والطبخ العراقي، وهذا شيء كتير حلو، بتحبي تنوعي بالأكل لعائلتك. فشو أكتر شيء غير الأكل العراقي بتحبي تعملي، بتفكري إنك تاخدي برا أو تعملي ببيتك؟ لكن بناخد فكرة شوي عن الطبخ العراقي بداية، يعني كتير روعة، وبنرجع ندخل شوي على لبنان أكيد وعلى غيره.
3: أكيد الطبخ العراقي حلو. طبعا أنا كل ما أطبخ يقولوا لي أكلش طيب، بس أنا ما القد أستلذ بي، يعني ما أعرف لين أتعب لين أشم
4: الرواق. لا هو لهو دائما نادية الطباخ بينتج أطيب أكل، بس لما يجي يأكل هو بحس حلو ودفرن.
3: إلا ثاني يوم يعني أحس فعلا أنه إذا يعني بقى عندي أكل. الطبخ يحتاج نظافة في البداية،
4: 100%.
3: أحيانا يأخذون البهارات من السوق مطحونة، أنا ساعات لا أخذ حب وأنا أعمله بالبيت. والبارحة يعني أنا مجرد حتى على التلفزيون كله طبخات، يعني أواوع من مختلف الدول. عجبني الصوصج الضخم اللي طبعا ما أعرف شنو سماه ابني، قال لي جيبي من عنده صوصج.
4: هذا سجق؟ سجق؟
3: لا لا غير السجق، السجق عندي بالثلاجة لازم الصبح. شوي يصير مو مثل اللبنانيين، الصوصج يصير
4: هذا نوع من اللي ما بيحشوه كثير،
3: يحشونه كثير. هو بيف مع لام. وطبعا في محل كان في البداية بالأربعينات في منطقة السيتي بعد الكوكاكولا هذه، في محل هو مشهور، كل الممثلين اللي اجوا من هوليوود ياكلون عنده. قلت له شنو؟ قال لي ابني ثرمي كذا كله، كملته الشرايح البصل تكون على شكل ذهبي.
4: يا سلام.
3: بالزيت الزيتون
4: وفطر نادية، ما بتحطوا فطر معه؟
3: فطر لا، هذا الفطر على جهة. يعني مو داخل، هو انت عندك صوصج وتردين تقلينه.
4: أكيد.
3: بس الافضل بالزيت الزيتون، لان حتى لا تطغى كثير مواد يعني
4: دهنية،
3: السمنة وغيره عليه. فيظل يذب حلو يتحمر لونه. تردين تحبين قالق صوص او باربيكيو صوص تحطينه، بس هو حلو مع الباربيكيو صوص. وفعلا انه البصل المحموس على شكل شرايح ذهب

0: بيئة طعمه طبيعي
1: طبعا،
0: مع ثرم الفلفل الأخضر الحار كمية، وكزبرة مع الشغلات هذه، وطماطة من غير قلي شرايح خفيفة، والصمون طبعا الأوتوماتيك اللي هو بالكولز يبيعونه وكذا. كانت السندويشة فعلا طيبة وكبيرة، قلت له ما أقدر، بس باوعت للسندويشة ثانية لازم أكلها.
1: هذه كنت أصيها بالنص وتأكلي منها.
0: لا لا أكلتهم اثنينهم بس ما حسيت، فعلا كانت لذيذة
1: صحتين وخفيفة.
0: والله على البك والله أنت إحنا مقصرين يعني.
1: لا لا ما تحكي الحكي. لا
0: أنا عارفة جوات شنو أكل.
1: لا والله العون
0: ما تقدرين تتخلصي. اي فهذا كان طبعا يوم الساندي، كان هو يعني بتوين العشاء والغداء، بس يلا خصمناها بهذا.
1: يلا تحتنا في اطيب ساندويتش ومع جبنه اشقوان، جاي جبنه الاشقوان سالي عنا المحلات. نحن عنا لبنانيه مشهورين بجبنه الاشقوان، هيدي من اطيب الساندويشات والحلومي اللي ممكن نعملها مع البندوره والزعتر. هيدي بحل ما بدك تطبخي يعني، تعملي ساندويشات وهيك طبعا. لكن الطبخ اكيد في شوي بيشبه يعني الباميه، بنعمل نحن طبقه الباميه، لنا طريقه بطبخ العراق، له طريقه بالطبخ. لكن يا سبحان الله ناديه بضل هالسؤال ببالي، كيف اخترعوا هالخلطات؟ يعني ليش مثلا البامي ليش بدها هيك وبدها بندوره وبدها؟ عن جد اذا احنا نفكر فيها نقول كيف منين جابوا هالاسامي وكيف بنعملها؟ في شيء عجيب غريب
0: طبعا،
1: الشيش برك واللبن والكبه بلبن وكوسه بلبن،
0: يجربون من يزرعون يجربون.
1: يا سبحان الله يعني شو هالافكار.
0: بس الحلو بكم انه بدون
2: هي نادي تحكي مرات مثلا من يسوون الطبخه يمكن يضيفون الثوم طلعت أطيب، يضيفون كذا شيء.
1: والله يا دكتور شيء بحير عن جد.
2: إلى محصلة نهائية إنه هذا الطبخ ستاندر يعني.
0: بس إحنا عموما العراقيين ما نقدر ناكل بدون لحم، لازم لا ضروري
1: خصوصا لحم هذا الموزات والهبرة ما كنش فيها كتير عدم
0: يعني
1: ودهن.
0: أنا صح سندويشات بس مليانة لحم، يعني مشكلتنا إحنا نحب اللحم بكثرة، ما نقتنع بالخضروات بس.
1: أكيد أكيد، لا مع أن الخضروات كتير مفيدة. بالعكس نادية أنا بلاحظ السفرة العراقية دايما عليها صحن الخضرة اللي مكون من الجرجير والبصل الأخضر والفجل. يعني حتى نحن عندنا اللبنانية هذه إذا ما حطينا على الطاولة بنحطهم بالتبولة بالسلطة بالفتوش. فهي الأمور سبحان الله كل الدول العربية حبتنا المستمعين متشابهة بالجريديانت تبعت الأكل، لكن النكهات بتختلف من بلد إلى بلد. وجوعناكم، وصراحة نحن نحب نقلكم شغلة، نحن نحب نشرب القهوة اللبنانية أو العربية بالاستديو، فما تغاروا مننا لأنه عم نشرب. صحتين وعافية للجميع.
2: ساهمكم العافية. أحبتي المستمعين ومشاهدين عبر الفيسبوك والسوشال ميديا، مثل ما نوهنا مبارح واليوم عندنا لقاء شيق وممتع مع دكتورة سهاد النعيمي. دكتورة سهاد هي طبعا خريجة جامعة بغداد عام 1998، وكانت من الأوائل، وكانت معيدة بقسم الجراحة، وبعدها انتقلت للعيش في دولة الإمارات لمدة 18 سنة. نرحب اليوم بدكتورتنا العزيزة دكتورة سهاد. كيف أحوالك دكتورة سهاد؟
3: تمام الحمد لله، يا أهلا وسهلا.
2: طبعا احنا سعيدين جدا بلقائنا وياك، وعندنا كثير من الأمور تخص الأسنان. وبالبداية طبعا حدثينا عن أهمية تجميل الأسنان في حياتنا دكتورة.
3: هو الجمال بكل جوانب الحياة مطلوب، بس الأسنان يعني حلو وضروري، لأنه هو الابتسامة الحلوة اللي تجذب الناس أول ما تحكي وياها، هي وين راح تبين؟ هي كلها بالأسنان. التجميل اللي يكون يعني بشكل خلي أقول طبيعي مو المبالغ بيه. مرات المريض من يجيني يقول لي والله أريد هسه أنتوا إحنا دا نتناقش بشيء اسمه هو الابتسامة، إنه نغير شكل الأسنان ولون الأسنان. مرات أقول لهم مو بالضرورة، يعني خلونا إحنا على الشيء الطبيعي يكون أحلى. اللي انطانيه رب العالمين واللي خلقناه. مجرد أن نسوي الروتين المطلوب من عندنا اللي هو التنظيف، تنظيف داخل العيادة، مرات إذا شيء أكثر نسوي لهم تبييض، نغير لون السن شيء مؤقت. لكن التجميل اللي المريض اللي ما يحتاجه احنا ما نسوي، بس اذا اكو لون الاسنان يعني صار بها في التغيير لون بشع بسبب التدخين او بسبب انه المريض ياخذ ادويه معينه، فكل وقت نلتجئ احنا الى التجميل.
2: نعم دكتورة، عفوا يعني اذا يعني انت تلبين كل طلب يطلب الكاستمر من عندك الكلاينت ولا
3: لا؟ بالبدايه نتناقش وافهم وجهه النظر الصحيحه وين، لانه احنا مهنتنا انسانيه قبل ما تكون ماديه.
2: صحيح، هذه نعم. موضوع ابتسامه هوليود شو رايك فيها دكتورة؟
3: هي هذه اللي بنحكي عليها، اللي هي هذه اللي راح تكون فد نقلة نوعية للمريض من وين يعني من لون أسنان اللي ما حلوة إلى لون أسنان حلوة وأشكال حلوة، بس فعلا للشخص اللي يحتاجه. لكن للأسف يعني أنا شفت ومثل ما قلت لك يعني أنا شفت 18 سنة بدبي، شفت الصغار قبل الكبار يسووا يعني بدون من عمر 18 سنة، خلاص صارت عبالك مودة يعني.
1: أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة.
3: يا أهلا وسهلا.
1: هلا مايك جو معنا، نورتينا ونتمنى كنت معنا لايف يعني موجودة مش عبر الهاتف.
3: نتمنى.
1: إن شاء الله إن شاء الله
3: إن شاء الله.
1: دكتورة سؤالي إليك، هلأ في بعض الدول مثلا بتعمل الأسنان اللي هي صف واحد لكن بلاستيك بتركب تركيب وفيك تشيليها بأي وقت، لكن نعم. أنا عملت واحدة بلبنان لكن شعرت ما نعم. ما فيها رياحة يعني، مثلا هلأ ممكن تركبيها وبتعطي جمال نعم. الأسنان من فوق ومن تحت، لكن لاحظت أنه ما فيك تاكلي أكل، صعب أنك تاكلي نعم. فيها، مجرد تشربي. ما شو رأيك دكتورة؟ هيدي ممكن إذا لحد ركبها بتعمل سايد أفكت أو شيء؟ حابة أنا أعرف رأيك. تفضل.
3: شو تعمل؟ شو من السؤال الأخير؟
2: تعمل سايد افكتس يعني
1: تعمل سايد افكت؟
3: لا لا هذه بالعكس، هذه يعني هذه نعملها كاوبشن يعني فقط نسميها للمناسبات. هذا النوع اسمه سناب اون سمايل، سناب اون سمايل يعني بس مجرد يلبس البيشنت وقت المناسبه فقط ويشيلها، وتكون سعرها اقل يعني بود. سعرها يعني فشي رمزي،
1: حتى طريقة الكلام بحسها شوي بتتغير. هل لازم نتعود
3: طبعاً.
1: عليها؟ لازم
3: طبعاً.
1: نتعود
3: طبعاً.
1: عليها مع مرور الوقت.
3: اي لا حتى يعني حتى نوصيهم بس يجي قطعة كيكة خفيفة يأكلون عليها.
1: فأنا لاحظت أنه لما بدي أحكي بتعطي شوي صعوبة هيك بالأحرف، فمش عارفة يعني
3: أكيد. لأنه هذا تجي نعم لأنه يجي قالب على صفة واحدة على كل الأسنان، بس مجرد لونها متغير حتى ما نقدر نغير شكل السن.
1: مزبوط.
3: نعم.
0: مرحبا ست سهاد، اهلا وسهلا بك 2000 اف ام.
3: يا اهلا يا اهلا وسهلا.
0: بالنسبه للمريض اللي يجي حتى يشوف اسنانه انه حتى تجملوا له اسنانه، في تعرفين انه الكفر يعني التبييض ووضع البلاستيك ولا اخره، لكن هو الماده الاساسيه التهاب اللثه، هشاشه العظام من ضمنها الاسنان يعني، او مثلا المواد اللي طبعا بالنسبه لتحليل الدم وجود شغلات او يعني ضعف او كذا في الهيموغلوبين او ما يصل الدم مباشره الى هذه الانسجه او العظام يعني يسبب النخر ولا اخره. هل يعني تعرفين انه اليوم شو يسمون العمليات الابتسامه ما اعرف ايه يعني موجوده بكل مراكز التجميل، ما تشوفين انه هذه يعني تسبب امراض اكثر لو تكون مثلا التحليل ضروري بالبدايه، الكشف عن الاسباب اللي تؤدي الى هذا النخر بالاسنان او السوداد او
3: التهابات اللثه
0: اخره، لما تكتمل هذه العمليه وعلاجها فترة ممكن ياخذ المريض 3 شهور أو أكثر، بعدين تتلبس هاي الأمور بتجميل الأسنان. يعني صير هاي الأشياء عندكم كفحص كاطلاع كامل كأساسي بالنسبة للأسنان قبل للمريض قبل وضع هاي الأشياء اللي بيوتي على أسنانه وإلى آخره.
3: طبعا سؤال كلش مهم، و وللأمانة مو كل الأطباء هم اختصاص على مود يقدرون يكتشفون هذا الشيء، فلذلك الخبرة لها دور، المعلومات والاختصاصات هم لها دور. فمثلا المريض، أنا البارحة جاني مريض لثة ملتهبة التهاب فظيع، عمره يمكن 35 سنة، أبدا ما منظف أسنانه، أسنانه صايرة بها حركة. حاولت أقول، سألته هواية أسئلة، يا عندك يعني أكو عندك أمراض مزمنة، تأخذ أدوية معينة، حتى لو مرات المريض عندنا ما منظفت فترة بس ما يسبب لها شيء، هاي الحركة بالأسنان بسبب التهاب اللثة اللي تنتقل للعظم ويصير بيها نخر، يعني يظل الطبيب يفكر بيها. وراها سألني سؤال، كان يقول لي أنا هسه أقدر ألبس أسناني؟ قلت له منو يلبس أسنانه؟ قال لي أنا، قلت له مستحيل، لأنه إحنا هسه إحنا عندنا القاع الخصبة اللي ريد نبني عليها ونحط عليها أساس سنية هي تعبانة، فمستحيل تفكر نحط تلبيسات. هذه التلبيسات أو الشغلات التجميلية اللي هي الفينير أو الابتسام، ابتسامة هوليوود، هاي أصلا جسم غريب ده يدخل بفم المريض ويكون فد بؤرة لتجمع بقايا الأكل، فهي أصلا تؤدي أو مرات تسبب إلى التهابات اللثة. فشلون أني أشوف المريض عنده فد شيء مو طبيعي وأجي أخلي له هم فد شغلات صناعية بداخل الفم؟ فنبتعد عن هذه الأشياء إذا كان المريض أصلا عنده فد مشاكل مرضية.
2: فعلا دكتورة. طبعا أيضا سؤال آخر، يعني هل أصبح تجميل الأسنان ضرورة لدى البعض أم يندرج ضمن الكماليات؟ يعني أنت دائما اللي يجولك، يعني شو الطلبات الأكثر إلحاحا أو أكثر مطلوبة من عندك؟
3: يعني هو يعني إحنا خلينا نقول صار لنا من 2006 لحد الآن، بالبداية كانوا يريدون أنه اللون يصير أبيض طباشيري، هاي أول ما فتحنا عيننا على التجميل اللون الطباشيري، نحاول انه ندرج بالالوان. احنا المهم مثلا تريدون تغيرون، لا دابا اللون يكون مثلا نفس لون بياض العين، شويه قريب على لون البشره، شويه قريب انه نشوف حتى لون اللثه، هواي عوامل تقودنا انه اللون شويه يكون قريب الملامح الانسان الطبيعي. بس مع الاسف دا يطلعون عن حدود الاختيار.
2: يعني أنا شايف
3: بعدها أي بعدها تغير، تعرف كل شيء يعني قابل للتغيير والتكنولوجيا اختلفت، فمثلا اجتي الألوان المادة صارت شوية لؤلؤية، حافات السن صارت شفافة، هسه بالجديد صارت الابتسامة اسمها الابتسامة الأرنبية للبنات، الأرنبية هي القواطع تكون شوية أطول من باقي الأسنان، بالنسبه للرجال يحبون انه تكون الاسنان شويه بيها تكون ضخمه او تكون الانياب بارزه، فهي يعني صارت تصنيفات، حتى تغيير لون السن صار تغيير باشكال الاسنان.
2: يعني الرجال اللي يصير فوكس، ها اللي يصير ثعلبي كبر النيبان. نعم
0: دكتورة سهاد، بالنسبة لعمليات وضع البراغي، غرز البراغي وطبعا وضع الأسنان، شو تشوفين بالفيوتشر؟ يعني هي عملية مستمرة لو رح تسبب مثلا التهابات أو تعرفين من يكبر الشخص بالعمر يصير نوع من الرخاوة بالفك بالذات، طبعا تغيير يسبب انزلاقات مثلا للأكل إلى آخره أو التهاب داخلي، هل هي عملية يعني مستمرة للأبد لو وقتية؟
3: أنت تقصدين بها زراعة الأسنان. زراعة الأسنان هي طبعا بعد ما بعد اختيار المريض المناسب وأخذ التحاليل المناسبة والأشعاعات أصلا الدقيقة والتشخيصية، مو بس أشعة عادية اللي متعرف عليها، لا عندنا صارت الأشعة البانورامية ثلاثية الأبعاد والسي تي سكان أيضا على مود نشوف سماكة العظم وكمية العظم الموجودة. الزراعة هي صارت الحل المنقذ لكل مريض فاقد أسنانه احتمال سن واحد أو سنين. طبعا هذا هو هسه الثورة في عالم طب الأسنان. بعد حتى بدينا نفقد شيء نسوي اسمه جسور، اللي هو كنا ناخذ مثلا أكو سن مفقود بين سنين، كنا نورد السن اللي قبله بعد الفراغ ونسوي له جسر. هسه حاليا يعني حتى ولو أنا مختصاص زراعة أسنان، بس حرامات إنه نبرد السن الطبيعي، نبرد سنين طبيعية نعوض سن واحد. إذا شفنا المريض هو كل أموره تمام وتحاليله تمام، فهو إحنا نوجهها للزراعة، العظم موجود ونحط هذه الزرعة اللي هي الغرسة البلاتينيوم بمكان المفقود، وبعدها بثلاث أشهر بعد أهم إجراء الفحوصات والأشعات نشوف هل التئمت هذه الزرعة بداخل العظم، وبعدها يتركب عليها السن. وحتى هسه صار كل المرضى تذكرون أكيد قبل اللي يلبسون الطخم المتحرك وينزعوا بالليل، هذا ماكو صار لفترة، دا نحط مجرد 4 إلى 6 زرعات وينحط عليها الطخم الكامل ثابت بحلق المريض. فطبعا هذا الشيء دائمي.
1: دكتورة أنا حابة أسألك هلأ، مرات بقولوا لها الجام ديزيز بالإنجليزي، اللثة لما تتعرض لمثلا، نحن ما بنعرف إذا اللثة ملتهبة أو مش ملتهبة أو بدها تنظيف، في كتير ناس بتخاف من عملية تنظيف الجام اللي هي اللثة، فشو رأيك دكتورة؟ يعني هلأ إذا واحد لنقول ما مرة خضع لعملية غسيل اللثة اللي هو مؤلم بقولوا عنه، فشو رأيك ممكن يتعرض لأمور بجسده، لأمور تانية مثل أمراض تحصل عن طريق اللثة، أو ممكن يتغرغر بأشياء معقمة ومطهرة بتحافظ على هذا الشيء؟
3: والله سؤال كلش مهم بصراحة. لازم كل شخص كل 6 شهور مرة بالسنة يزور عيادة طبيب الأسنان. هو شنو اللي يصير؟ الإنسان بعد ما يأكل فرج أكل تبقى طبقة خفيفة على سطح السن نسميها إحنا البلاك. هاي الطبقة عبارة عن بقايا طعام ولعاب، هذه إذا تبقى ما تتفرج حتتحول إلى كلس، تمام؟ هذا الكلس يصير طبقة قوية صخرية على سطح السن، المريض ما يقدر يشيله لا بالفرجة ولا المعجون ولا الغرغرة، فلازم يروح عيادة طبيب أسنان. هذه العملية هي مو مؤلمة، بها نوعا ما من الإزعاج. شنو هو هذا النوع؟ الماكينة اللي تشيل بيها أو الأداة اللي نشيل بيها، طبعاً هسه صارت أداة كلها يعني مو مانيوال مو يدوية، هي كلها صارت كهربائية. هذه بالاهتزاز هي اللي تزيل هذا الكلس. فنوعاً ما مرات المرضى مو يتألم، إنما هو في شعور مزعج، بس هو هذا الشعور رح يخلصه من شغلات مستقبلية خطيرة. مثل ما قلت لكم قبل شوية، مريض عمره بال30 عمره مشايل هذه التكلسات تؤدي إلى التهابات باللثة، التهابات المزمنة تتحول إلى العظم يصير بريزوربشن بنوع من النخر، هذا العظم محيط بجذر السن اللي بعدها، هذا السن راح يبدي يتحرك، هذه كلها تؤدي إلى أمراض القلب. إحنا ويا أمراض القلب أصدقاء، لأنه مجرى نفس المواد المغذية للسن هو العصب والأوعية الدموية كلها مرتبطة بالقلب. فلازم الإنسان يعتني بنظافة وصحة الفم والأسنان.
2: فعلا دكتور ما ادري يعني انا اسمع بالفنيير واللومينير، شنو هذولا ومتى ينصح باستخدامهم؟
3: الفينير واللومينير هي عدسات توضع على سطح السن لغرض التجميل، واللي هي بالنهايه تؤدي الى الابتسامه.
2: نعم.
3: الفينير عباره عن هذه العدسه نخليها على سطح السن بعد ما يتم برد السن، برد نسبة قليلة من السن.
2: نعم.
3: احنا نقول 0.5 بس مرات يعني حسب عضة المريض او حسب شكل الاسنان احتمال تكون اكثر. تمام. بعدها يتم اخذ طبعا للمريض وتنبعث للمختبر ويبعثون عدسات مصنوعة داخل المختبر يتم لصقها على السن. هاي بالنسبة للفينير. اما اللومينير هذه بدون برد، إذا كان المريض أكو فراغات بين أسنانه أو أسنانه ناعمة ويتحمل وضع هذه العدسة بحيث ما تكون شيء ضخم داخل الفم، فاللومينير تكون بدون برد. تجينا هذه الطبقة بعد أخذ الطبعات للمريض وإرسالها للمختبر، تجينا فتقشرة جدا خفيفة مجرد حتغير شكل ولون السن ودائمية.
2: عفوا بالأساس هي لتغيير اللون أم لعلاجات أخرى؟
3: اثنينهم. لا اثنينهم، غيرنا شوية من شكل السن ولون السن.
2: نعم. أيضا نادي عندي سؤال دكتورة.
0: العفو دكتورة، بالنسبة لي كيف طول القواطع، شنو المادة اللي خلولها؟ نفس مادة المعجون الأساسية أو ممكن تتلف القواطع إذا حدث كسر، أو شو تنصحين بهذا الموضوع؟
3: يعني قصدش بالابتسامة إنه هي أصلاً تجي، أي هي أصلاً تجي العدسة جاهزة من المختبر من مواد مختلفة، أكو مواد اسمها الإيماكس، أكو الزارجون، فهي تجي كاملة بس مجرد يتغير لون حافة القاطع يصير لونها شوية بشفافية لغرض الجمالية في نفس المادة.
1: طب دكتورة يا ريت تعطينا نصيحة، شو أحسن غسول للأسنان؟ لأنه بيقولوا مرات في بعض الغسولات ممكن لا سمح الله تعمل أعراض جانبية في غنى نحن عنها، شو بتنصحينا لأحسن دواء أسنان بحافظ على الأسنان بدون ما يحصل جير على طبقة الأسنان وغيرها؟ يا ريت نسمع رأيك.
3: شوفي أرجع وأقول لك نفس النصائح اللي أنطيها للمرضى اللي عندي يدخلون للعيادة، التفريج مرتين باليوم صباح وليل. تمام. والأهم من التفريج هو استخدام الخيط الطبي، الخيط اللي يكون يسموه واكست، يعني محاط بالخيط شمع. احنا إذا ما ننظف ما بين الأسنان فإحنا الأطباء نقول إيه الحمد لله جاءنا رزق لأنه صارت تسوسات. الفرشة والمعجون هي تنظف لي أسطح السن بس بين الأسنان ما تتنظف، إذا يبقى بقايا طعام زين هذه راح تبدي هنا تبدي المشاكل ويبدي التسوس
1: زين. وتشفر هاي تظهر.
3: نعم.
1: كنت تلاحظي إذا مثل ما تفضلتي قلتي دكتورة إنه زمان فعملنا استخدمنا الخيط الشمعي ممكن تلاحظي بين الأسنان بيصير يبلش اللون الأصفر هيك بيصير فيه صفار.
3: هو هذا اسمه البلاك اللي قبل شوية حكيت عنه. هذا إذا يبقى وتبقى منه بقايا طعام هذه هي تبدي السيناريو مال التسوس زين. فضروري يعني حتى لو أقول لهم مرة واحدة قبل ما تنامون فرشة ومعجون وخيط حتكونون في غنى، يعني حتى ريحة الفم تحسوها متغيرة لأنه إحنا شلنا كل المسببات التسوس. بالنسبة للمضمضة أو الماوث ووش هي مطهرات يعني، ومرات أضيفت إلها بالوقت الحالي ما أقول فد أدوية، هم مواد مفيدة للثة ومعقمة بالإضافة إلى المواد المطيبات لرائحة النفس. هل تقولي لي تسأليني ضرورية؟ راح أقول لك يعني كماليات. دكتورة الأهم منها هو الفرشة والمعجون والخيط.
1: دكتورة
3: بس إذا أنا أسألكم سؤال، أنتوا سألتوني هواية.
1: يلا إيش دورك يلا.
3: لنرجع إلى العهد السابق، عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان لا أكو فرشة ولا معجون ولا غسول ولا خيط، كانوا معتمدين على المسواك.
2: ديرم صحيح. ديرم ببياتنا تستعمله متذكرين.
3: يعني الإنسان يحاول بشتى الطرق إنه ينظف سطح السن، بس بالتطور وايد تظهر أشياء وهواية أجهزة للتنظيف. هل كل الناس معتنين بأسنانهم؟ بس أنتوا ثلاثة قاعدين بالاستوديو، كم مرة تفرشون؟
2: أنا بالنسبة لي مرة
3: ومرات صريح يعني.
2: والله صراحة مرة إذا ما أنسى يعني أسوي اثنين، بس مرة
0: ثلاث مرات باليوم مرة.
2: بس بالنسبة
3: وجمانة
1: أنا رح أقولك الصراحة يا دكتورة، أنا الصبح والله مرات بقوم على بغسل وجهي وفرش أسناني، بس بعتني أكتر شيء بالليل نظافة اللسان، فرشية تكون خاصة لللسان وللأسنان بنفس الوقت. لكن مرات لا، مرتين هي، لأنه أنا بحسب ما بعرف دكتورة إنه كثر التفريش الأسنان أكتر من مرة ممكن تأذي اللثة، لأنه في ناس بيستخدموا فراش أسنان قاسية، ففي منها طرية، فبتنصحينا بأي وحدة؟ وأنا بس قبل ما تجاوبين على سؤالي دكتورة، عندي أنا القرنفل، بغلي القرنفل بيقولوا هذا كتير مطهر فعلا لللثة وللسان ولل يعني للمنطقة كلها، فشو رأيك؟ أنا بقول بغلي ليبرد وهذا.
3: القرنفل هي مادة مهدئة. يعني أنا مرات مريض يعني مرضى قريبين أو يعرفوني صار عندهم فد ألم حاد، أقولهم إذا أكو شيء أتكم بالمطبخ اسمه قرنفل. بس يجي فد ينطحن طحنة خفيفة، الزيت مالته ينحط على السن حيكون مهدئ بس قليل، يعني مو ذاك قوة إنه يهدئ الألم. تمام، يعني لازم يأخذ وياه علاج.
2: طيب دكتور احنا نتمنى نستمر اكثر، بس سؤال ملح
3: بس خليني اجاوب جمانة. الفرشة هي طبعا اكو الهارد والميديوم والسوفت. الهارد لازم نبتعد عنها للمشاكل اللي يسببها، مو للثة انما للسن. تخيل اني فد يوم شفت فد واحد اسنانه كلش نظيفة، يعني عمره بالأربعين، بس من جيت فتحت الغد اشوف السطح الجانبي مال السن، السطح اللي يفرشه بطريقة مو طبيعية وغير صحيحة. التفريج الصحيح هو نبدي من بالنسبة للفك الأسفل من جهة اللثة، نعمل لها مساج بالفرشة من تحت إلى فوق، وبالنسبة للفك الأعلى من فوق لتحت. بس هو يوصل مرحلة يفرش بطريقة أفقية مو بطريقة عمودية، وعلى مدى سنين والفرشة حادة لقيت قطع على شكل حرف V أو قطع شلون السكينة.
2: نعم.
3: على السن، تخيل، والسن ومادة المينة جدا قوية. زين، بسبب هاي الفرشة القوية والتفريج الخاطئ، الطريقة الخاطئة والاتجاهات الخاطئة، شوف ايش سببت بالسن. هذا طبعا من تنحك طبقة المينة كلها وتجي على طبقة اللي بعدها اللي هو العاج، هذه بعدين حيصير سنه يتحسس
2: فعلا
3: للحار والبارد، فلازم نسوي له حشوه. فالطبيعي هو تكون دائما نشتريها الميديوم للناس اللي ما عندهم مشاكل باللثه. اما من يجي واحد اللثه مالته ملتهبه، فمستحيل حتى الميديوم ما نستخدمها، اقولهم اشتروا الفرشه السوفت.
2: نعم، أنا بالشيء يذكر دكتور، أنا قبل أسبوعين أعتقدها مراجعت الطبيب أسنان، فقال لي أنت دا تقصي بالهذي بحيث يعني مؤذي المينة، وحط لي أشبه مثل الجبس أو مثل الجل تغليف، يعني قال لي شوف حتى صاير فراغ بين السن واللثة، فحط لي مادة يعني صحية، ما يعني أنا أحسها مو طبيعية، كأن واحد حاط جبس على أسنانه، فما أعرف تنصحيني بهذا الشيء؟
3: يعني لا ما أنصح،
2: يعني للأسف
3: ما أنصحكش. يعني إذا الشخص اللي عنده مشاكل باللثة ما أنصح أي شيء تجميلي إلى أن ما اللثة تتعالج.
2: هو اللثة ما بيها شيء دكتور عفوا، بس يقول أنت تقسي بالفرشة بحيث يعني صاير فراغ بين السن واللثة فحطها.
3: نعم نعم، حط لك حشوة، هذه تعتبر حشوة على مود السن ليتحسس، لأنه إحنا صار عندنا مو بس الفراغ، صار أكو فد نوع من الكسر بس بسطح السن، فلازم نعوضه. نعم. تفهمني؟
2: بلي بلي. أي. دكتورة طبعا إحنا ما راح نعوفك إن شاء الله كل فترة وفترة، عندنا واي أسئلة واي معلومات، وأكيد راح تجينا راح تجينا يعني أسئلة من المستمعين واللي يشوفونا لايف على الفيسبوك أيضا، يمكن عندهم تساؤلات. نشكر وقتك ولو فرق التوقيت صحيناك، بس يعني النشاط هذا
3: أكيد.
2: فنتمنى لك التوفيق دكتورة سهاد النعيمي.
3: أشكركم
2: وإن شاء الله فرصة سعيدة ونلتقيك مرة أخرى بإذن الله.
3: بإذن الله، أهلا وسهلا.
2: شكرا جزيلا. كنا مع الدكتورة سهاد العبيدي من بغداد وأخصائية تجميل الأسنان، ونرجع إلى برامجنا أحبتي المستمعين والمشاهدين. وفي نهاية لقائنا لهذا اليوم نستودعكم الله على من نلقاكم، ما أعرف اليوم يضحكنها غزيلاتها جمان اليوم. مني أنا على العواد أجمل تحية وإلى الملتقى.
0: تحية كبيرة ومع السلامة،
1: بتمنى لكم صحة والعافية، وشكرا للمتابعة والمشاهدة، وباي باي.